0: خدا واني امري من روانتي دك ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم جميعنا من مخلوقاته على اختلاف لغاتنا ثقافاتنا الواننا اجناسنا ادياننا وقومياتنا ولا يقبل الله ولمجرد هذه الاختلافات أن يظلم الإنسان أخاه الإنسان فويل له وحسابه عند الله عسير كسك جبر زمان چاند آن أولا يكي ظلم بك أو لبا خدا ظلم كاره اللهم نشكو لك هواننا على الناس فارفع اللهم الظلم عنا
1: أذن يا أخي الله أكبر

وطن الشمس يا رمز اليوم والأمس يا رائد موكب المظلومين يا صلاح الدين الأيوبي.